0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: ستيشن سبونسر.
2: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: ستيشن سبونسر.
2: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7.70 دولار مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31.60 دولار إلى 25 دولار. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: ما هي الأدوية التي يحتاج إليها الوالد اليوم؟ ما هي مواعيد الوالدة مع الطبيب؟ منذ تقدم والدي في السن وتراجع صحتهما أصبحت أقوم أنا بكل شيء، أنا بحاجة للمساعدة. الأمور تصبح صعبة مع تقدم الوالدين في السن إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو بصديق يعاني من الخرف أو الإعاقة أو لديه حالة صحية مزمنة أو لديه مرض عقلي أو متعب جدا ومسن أو يعاني من مرض في مرحلته النهائية. فأنت لست لوحدك. مؤسسة مقدمي العناية في جنوب أستراليا Carers SA موجودة لخدمتك. سجل اسمك مع Carers SA من أجل الدعم المجاني. اتصل بCarers SA عبر Carer Getaway على الرقم 1-800-422-737. Carers SA مؤسسة داعمة للمحطة الإذاعية 5EBI.
4: Station sponsor.

هذا سمي نشتاقو نفزعكم اللي من دين الجمعة البروغرام تاع اللوم تاع السيف تي جي فيري سيبدا يكون ريبتيت نارتا نين في الستة تاع في العشية إذا نكون برو بروغرام بل نديكاو واحدة للهامرونيزي من أنت الجرينفيلد الهامرون في تويليت

قلب الحبيب الرملة نمشي وفي القمرة. درب الحبيب الرملة نمشي وفي القمرة.

نبكي بلا سبلة. نتقبل القبلة نبكي بلا سبلة. حكيم سيد الإبرة دوايا ما خبره.

0: وبدك البيتشا موزيكا تبعه اللي وصلنا له كراس بوست جاو الرنجاتي من رون من فوق الانترنت بلاير ارستاتا اللي بروفا يشتري الفينالي تال اف اي تروفي بلاير تال بريمير ليج جي ارستات تاليا لقامتامنت بروفا يشحام بلاير تال جزيرة يونايتد بيش داون يرمو الفينالي تال اف اي تروفي اللي انتلابت السبت 22 تا مايو البلاير اللي اوفرا فلوس ما يلابش مع الفاليتا اف سي هو ما جيش ايدنتيفيكات في الرابورت مهبه ليادو ما ترسعش الأورتي الفينال تال اف اي تروفي انتربت من الفاليتا ورا ربحة تنيب ويهد الجونات قبل البارتيتا بلاير تا جزيرة انفورما للكلاب لكن جيا فيشينات من بلاير ايهور ودان اوفري لسوم فلوس بيش الفاليتا يربو ليك زيرا يونايتد والفاليتا اف سي الكونتاتيالي الوفيشيالي تالانتجريتا تالمفي وفورماه بلالجازيوني كيناو اللي انفتهت الانفستيجازيوني وصار رابورت البوليسية هو مفهوم للبوليسية تكلموا مع ديفيرسي بلايرز وراوشي ايفيدنسا ورستاو للبلاير اللي يعمل لوفيرتا تا تشحيم هو جي انترروغات ونزام تحت الرست
1: مالتا كاستيغاتا بغول فلاحر سكوندا تالحين مزيود البارتيتا ده ببريا انتلابت في سلوفاكيا التيم ناتشوناري تا مالتا سافا كاستيغات برمستا غول بروبيو فلاحر سكوندا تالحين مزيود متى سافا عملو من الستس سلوفاكيا بلسكورس ستريتا تنب ويهد عالمالتا عملو دبوتا حوم البلاير كونسنسا في إيطاليا كيفن كانافو وفين ها بوست كيون ايفروم كل كول بلاير تال فوريانا ولي فلاحر ستاجون لاب ما سيل لاب بسلف ما بيركر كارا أليندرو غراسيا في ها بوست إلياس كشوفاريف أتشوني أهرى فينالمنت ومريتامنت سلوفاكيا فتحوا السكور في الدسا منوتي متى من زبال كوازي في نفس الجران تا كيان شكلونا لتلف البالون دان انتمانت سوليتو لوكاس حراسلين ليهبت على الدحلة تا زاك موسكات و برمس تا شوت في الباش ملوشين مهافيرش مالتا ويجبت في الارباتاش المنوطة متى كيان ايفروم عبس المار ماركاتور تيهو وكلو شوت ناغولاتيو من جوال كاشا يادي عليك مال ممدودة في 32 منوطة رجعوا كينو سلوفاكي اللي حلقوا بريكلو متى توماس سوسلوف كلو كونكلوزيوني تيهو من الفيتشين واللي جين بلوكات في الكورنر من كيان شكلونا مالتا جابت السكور انداس في 37 منوطة متى زاك موسكات كلو كروس بريتشيس تيهو لنتمانت لما في بلاير تا سنة 2026 جوزيف مبونغ اللي ورا كونترا لاحتاية بسيدرو من الفيتشين تفاجوا في الهمزيوت سلوفاكيا كانوا فيرم سكور فورتوناتي لما سكورياش جول تير ربحة متى سوستوت بيتر كافوتشيتش كلو شوت تياو من الدستانسة لحبت مال ويفا قبل انتم برا بالمالتين يهلسوها خفيف إذا هم ما كلمش يجو مجهودة لترالمنت فلحر سكوندا تالحين مزيوت متى سوستوت رولان غاليتش ملوشين و برمس تشوت في الباش تفعل بالون في روكنا تشيبكا بالرفري اونجريز ميهل كارباليه يصفر تميم البارتيتا مدياتامنت ورا
0: أتلتيكا التيم مالتي يكسب التيني بوست في الكامبيوناتي أوروبي تشالنجر التيم مالتي تامد في التيني بوست تال كامبيونات أوروبي تشالنجر تال أتلتيكا ببرستاتيوني من لقوة في الستادي لوي دي سكند أو التيني في الموناكو فين كسب توتال تا 111 البونت داني فيسر اللي مالتا تمت قديم مش بس نمر تا بايزي اللي كومبيتو في اللوب تا بايزي الزار إذا وقال قديم الفيدراتيون سبورتيفامنت أكبر بحال الأرمينيا الجورجيا الألبانية والأزربيجان din il-kompetizzjoni li kienet magħrufa bħala l-kampjonat tal-pajjiżi żgħar tiġbor fiha atleti ta' livell għoli minn 17 il-Federazzjoni Ewropea. Malta kisbet it-tieni post fil-punti bl-atleti Maltin jiksbu 3 midalji tad-deheb, 4 tal-fidda u 4 tal-bronz. L-atleti Maltin li kisbu midalji tad-deheb kienu Graham Pellegrini, Benjamin Sanitro u Jared Mikallef. Gabriel Farrugia, Gina McNamara, Sano Grillo u t-tim tal-rilet tan-nisa kisbu dik tal-fidda. Fil-waqt li Matthew Azzopardi, Nikolaj Bonello u Claire Azzopardi u Omar El Aida Chafei rebħu bronz għal-Malta. Waqt din il-kompetizzjoni f'Monaco inkisru wkoll 3 records nazzjonali tal-kbar. Id-delegazzjoni Maltija tmexxiet mill-President tal-atlet Athletics Malta Mario Bonello u akkompanjata minn numru ta' coaches u staff tekniku. Il-parteċipazzjoni ta' team Malti kien appoġġjat minn Kumitat Olimpiku Malti u Sport Malta.
1: X'eżerċizzju fiżiku jippreferi jagħmel il-Papa illum? Saftit ġimgħat qabel sar kap tal-Knisja Kattolika l-Papa Leon 14 kien ta' spiss jerħila lejn il-ġim għal ftit ta' ħin ta' eżerċizzju. Valerio Massela, trainer tal-Papa, meta kien għadu kardinal, sqar li l-Papa kien isib ħin għal workouts osra regolari. Kompla li l-Papa dak iż-żmien kardinal kien imur fuq il-Valerio u jgħidlu llum 20 minuta għandi x'nista' nagħmel. Fost l-eżerċizzju li kien jagħmel kien jinkludi taħlita ta' kardio u taħriġ bil-magni. Ftit ħin li kien kollu kien ħobb juża b'mod tajjeb. Kien jiġi u jgħid li għandek 20 jew 30 minuta x'nista' nagħmlu. Imma dejjem kien konċentrat u lest jaħdem. Skont Masella, il-programm kien dejjem adattat għal ħin disponibbli. Eżerċizzi fuq il-magni tal-kardio. Safti ġimgħat qabel il-mewt tal-Papa Franġisku u l-Konklavi, il-Papa l-jum baqa' imur il-ġim b'mod regolari sakemm imbagħad fit-8 ta' Mejju ma' selli ħa sorpriża li ma kienx jistenna. Kif deru l-ewwel ritratt tal-Kardinal Prevost din id-darba bħala Papa l-jum 14, it-trainer tiegħu għarfu. Rajtu fuq l-iskrin u dirli li naf dak il-witch, sakemm imbagħad indunajt li kien wieħed mill-klijenti tiegħi, kien mument tas-sew mhux mistenni. Illum il-ġurnata Papa Leon 14 qed jgħix fil-Palazz Apostoliku fejn hemm ukoll spazju privat żgħir għall-eżerċizzju. Minkejja li se issa m'hemmx m'għandniex wisq informazzjoni dwar ir-rutina attwali tiegħu, sorsi informati sewwa kermu ma' din il-kamra tal-aħbarijiet li minkejja l-impenn pontifiċu tiegħu għadu ta' spiss iżomm ruħu attiv kemm fit-tennis kif ukoll fil-għawm. U dawn kienu l-aħbarijiet sportivi Malta għalikom fuq l-internet.
0: Kif taraw wasalna fit-tmim ta' programm ieħor, nisperaw li ħadtikos b'dak li xandarna. Jien Bernadette flimkien Maron u Patrick Gabriel Mikallef insellmulkom u nagħtukom il-jum it-tajjeb u biex nagħlqu għandna March li jismu Aurora tal-Maġġure Nekolina. You have been listening to the Maltese program on 5 FBI number 1 station. 5 FBI is celebrating 50 years of multicultural radio.